0: Lugares que fizeram do silêncio um valor de convivência. Em outros, a vida se anuncia em voz alta. Suíça e Argélia vivem em volumes e tempos diferentes. De um lado, o cuidado de não invadir o espaço de ninguém. Do outro, as conversas que ocupam o ar. Hoje, neste mata-mata da Copa do Mundo, esses volumes se misturam no campo e na arquibancada. E no apito final, haverá o grito de quem segue e o silêncio de quem fica.
1: 1, 2, 3, viva l'Algérie! وهاي ان شاء الله البطوله اللي تعب واللي نال
2: يعني صراحه انا ما عجبتني النتيجه انا كنت حاطه نربح بس ما عليش فيها خير هكا ولا اكثر
3: والحمد لله المستوى تحسن يعني من مباراه لمباراه ان شاء الله
4: توقف من الاكواد فيهم ما بغينا الهايل
5: كايل شي تكون
6: كايل شبي تات فدين هذا بيستك سبيل سويسا أرجيليا Vai começar mais um show de bola da Copa do Mundo da FIFA 2026.